هذه كده روايتنا كافلم قبل إيراد إبدي قبل هو ويابن إيراد تشمنا كافلم أنجانا أنجاني إيراد إبدي هيرين بنبوت إند إيراد نكافلم بارفي إيراد إبدي أشياء

خلينا ندير رواي نكا فيلم بارفي ويا مي رواي ولا شي منك فيلم كاين رواي ديال كيو يا ميرا.